وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

3 ساعات والولد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهايه استيقظ من النوم فجلس في الصاله يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهه، وفي النهايه انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزه. اعلن ميدو انه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بانه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لأوضة النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغرست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا، وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباري، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت فيه.
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معنا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفة أنا بحس كأنه أنا قررت أرمي خيط ليا، فكل لما يجي أرجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فأنا بحس أنه لا، لو إحنا فعلا عارفين أنه ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأنه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبة وما يرجعش تاني، وهو التوبة هو أن إحنا نرجع عن الحاجة ديت، نرجع عن الاتجاه اللي إحنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس هو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه. هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سبني.
1: بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سمانة، في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه دي لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش اي اساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وانا حقيقي وانا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت انه نفسي اقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو انت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك انت بتقول ايه وبتقود الناس لايه. انت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه، فخلي بالك انت بتقول ايه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقول لها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءة قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي

انها صح ايمانا مننا ان هم هيحلوا لنا مشكله، لكن للاسف هم بيبوظوا الدنيا اكتر، هم بيتعبونا اكتر، وهم بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا. كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت، هو فعلا طلع في الوقت المناسب، وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب، الوقت اللي هي محتاجاه فيها. ولما سالته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي، يعني ان انت بتخفف ابني يعني، قال لها ده علم، وكانه قال ان الشر ده علم، وكانه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم، ودي حاجه حلوه، دي حاجه عندي، ودي حاجه كويسه. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده، وينفع يبقى عندك الخبرة دي، وينفع كمان انت تبقي زيي، وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسفل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايز انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معك حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل ورهلنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: برحب بيكم في مسلسل وتعليق. ومسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في آخر كده الحلقة التامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، وأكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا، لما كان موقفه قدام باب كده وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفة دايما ايه بيكون في حاجة حلوة في الحاجات الوحشة، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوة دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوة اللي موجودة في كل الوحش. يعني ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلو قوي علشان نرجع للحاجة المش كويسة ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.

0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس. في مسلسل وتعليق، ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة يا سما. وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه؟ وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت. فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش، او شخص تاني يتأذي علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وهعمل لك بس جه عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس وبنتكلم كده في الحلقة اللي بنتكلم فيها الحلقة تقريبا التاسعة، وبنتكلم كده عن انه سلاح الجريمة تحت عنوان سلاح الجريمة. خلي بالك دايما من سلاح الجريمة اللي بيبقى كده معاك وانت مش واخد بالك، زي كده ما ونوس ادى لياقوت سلاح الجريمة.
1: عارفة هو ادهوله علشان يقتل المحامي، وعلشان كده كل واحد فينا محتاج يخلي باله دايما انه ونوس هيديك السلاح بتاع الجريمة. هو عايزك تعمل حاجة غلط، هو هيوفر لك كل الاساليب والطرق علشان تغلط. يعني كأنه كده دايما الشيطان بيحاول يسهل لنا الطريق اللي احنا نغلط من خلاله، واللي احنا نعمل الغلط بيه من خلاله. علشان كده محتاج طول الوقت ابقى مخلي بالي انه لو اي حاجه بتسهل لي الغلط انا محتاجه ابعد عنها، محتاج ما اديلهاش عقلي وذهني وتفكيري، ولو مكان مثلا بيوصلني ان انا اغلط انا محتاجه اسيبه، لو حاجه بتوصلني ان انا اعمل الحاجه اللي مش مظبوطه انا محتاج ابعد عنها. ما اقولش طب انا هفضل متاح بس مش هيحصل اي حاجه، لان محتاجه ابقى عارف كويس قوي انه اخد بالي من الحته دي.

0: لسه معاكم مكملين وونوس، وبعد كده بنشوف ان ونوس بيلعب في عقل غريب وقعد يكبر له في الموضوع علشان في الاخر يوصله ان هو يقتل حياة، وبعدين اخد كل فلوسها انتقاما منها لانها طردته.
1: عارفة يا سما، الفكرة ان ونوس مش هيخليك ابدا تاخد حقك بالحق، لكن دايما هيخليك ترتكب الغلط علشان تاخد حقك، زي ده ما حصل مع غريب. قال له اه هي طردتك، او ده كمان بيحصل معنا كلنا، انه مثلا يحصل لي مشكلة في شغلي، يحصل لي مشكلة مع حد من صحابي، في علاقاتي مع اهلي، فلا هو ازاي يعمل لك كده، هو ازاي يطردك، هو ازاي يزعق فيك، هو ازاي يعمل مش عارف ايه. فما تاخدش الحق بالحق، ما تاخدش حقك بالصح، او انك مثلا تروح تعاتب الشخص، او تروح مثلا تاخد حقك منه، لا انا عندي حق وعايز اخده مثلا، لكن لا دايما هو ازاي عمل فيك كده، فانت لازم تنتقم وباعلى درجات الانتقام، لان ونوس بحس ان هو ما عندوش الوسط، هو هيجيب لك من الاخر، هيخليك تقتل الشخص، هيخليك ترتكب اكبر جريمه على اصغر سبب او اتفه سبب، وده اللي فعلا عمله ونوس مع غريب. هنكمل كلامنا اكتر لكن بعد الاغاني اللي جايه.

0: لسه مكملين كلامنا كده في ونوس، ولسه مكملين نتكلم في المسلسل وتعليق. ومع بداية كده الحلقة العشرة نرمين بتبدأ كده تطبق كل يعني كل اللي ونوس قالها لها، وكمان قعدت كده تعمل كل حاجات اللي ونوس قالها لها كأنه ده درس يعني. وكمان دنيا عبرت لنبيل عن حبها لي وهو رفض.
1: كمان بنلاقي الشيخ فاروق ابتدى البرنامج بتاعه ومعاه ابتدت الفتاوى اللي ملهاش اي اساس من الصحة. تحسي كده انه كل واحد يعني خد البرنامج واتسطب على دماغه وابتدى يمشي البرنامج اوتوماتيك كده، اللي هو انا ماشي اوتوماتيك بناء على تعليمات ونوس. خلاص انا مش محتاجة ونوس يقولي، هو رمالي الفكرة حمل لي البرنامج على دماغي وخلاني طول الوقت ماشي في البرنامج. فالبرنامج شغال بقى لوحده في دماغ كل واحد فيهم، ايا كان بقى، سواء كان في دماغ نرمين او في دماغ دنيا او في دماغ فاروق، كل واحد فيهم بقى عنده البرنامج اللي شغال اوتوماتيك، علشان لما ونوس بقى يجي يقول انا ماليش دعوه، ما قلت لك وانت اللي عملت الغلط في الاخر.
0: بالظبط.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل وتعليق، وابتدى كده ياقوت يحكي قصته ويحكي ازاي ونوس جاله في ليلة كان تعبان كان فقير ومش لاقي ياكل، وقال له هخليك ملك.
1: صح يا سما، وفعلا يعني وده بيحكي انه ازاي مشي معاه سكة طويلة وضاع من عمره كتير قوي على ما فاق من الغلط اللي هو فيه. حقيقي المشهد ده يعني فرق معاه كده وحسسني انه والنوس هيجيلك في لحظة انت فيها تكون تعبان، هتكون فيها فقير، لانه هو كان بيحكي انه قدام كنت فقير كان العيال عمالين يعيطوا من كتر الجوع وانا مش لاقي اكل وانا مش لاقي اعيش عيالي ومراتي. فجاله النوس قال له لا ده انا مش بس هاكلك واكل عيالك ومراتك، لا ده انا كمان هخليك ملك ويبقى معك فلوس كتير جدا، وكمان هتكون شخص غني جدا ويكون معك حاجات كتير. فازاي فعلا والنوس يعني بيلعب على احتياجك الشديد ده جدا لحد ما هيجيلك بعد وقت وتفوق. ايه ده؟ هو ده اللي عمله ياقوت، مشي معاه عمر طويل جدا لحد ما خسرت سنين كتيرة جدا من عمري لحد ما فقت. فعايزة اقول لنفسي واقول له كل حد بيسمعنا انه خلي بالك لو في حتة معينة انت ماشي سكة فيها سكة غلط، يعني فوق قبل ما فوات الاواني.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، ونتكلم كده انه ونوس لبس كده التهمة لنبيل علشان يضرب كذا عصفور بحجر واحد.
1: اولهم طبعا انه يؤذي نبيل وانه يذل ياقوت وانه يبين قوته وانهم من غيره مش هيعرفوا يتصرفوا. قد ايه الحتة دي بحس انها قوية جدا، انه يبتدي يلعب على حتة انه انت محتاج لي. يعني انت اللي محتاج لي وانت اللي لازم هتلجأ لي في الاخر. وعلى فكرة دايما الشيطان بيعمل لنا كده، انه يحاول طول الوقت يحسسنا انه مفيش مخرج من المصيبة اللي احنا فيها غير ان احنا نعمل الغلط. انه علشان تنقذ نفسك انت محتاج تكذب، علشان تلغي الاحتياج بتاعك انت لازم تسرق، انه علشان مثلا تطلع لازم مش عارف يحصل ايه. فكأنه طول الوقت انا محتاج اعمل الغلط، طول الوقت كأني محتاج للغلط، وكأنه الغلط دوت بيشدني وبيقولي ان انت مش تعرف تمشي غير لما تعمل الغلط. وقد ايه دي حتة خطيرة جدا، لانه لو استسلمنا يعني كأننا نزلنا في الزحليقة بالظبط، خلاص انتهى الموضوع.

0: واحدة من أصعب المشاهد لما فاروق كان في البرنامج وكأنه كده قرر يتبرى من أخوه علشان خاطر شكله قدام الناس في التلفزيون.
1: ده كان فعلا مشهد صعب قوي يا سما, وده كان كمان بيبين قد إيه علشان خاطر حلمنا واللي إحنا وصلنا له مستعدين نبيع أي حد حتى لو كانوا أهلنا علشان بس ما نخسرش اللي وصلنا له. وده اللي عمله فاروق, إن هو علشان وصل للبرنامج وعلشان الناس عرفته وابتدى يتشهر قرر إن هو يبيع أخوه, وقرر إن هو حتى لو هو متأكد إن نبيل أخوه, وهو كان حتى بيقول كده إن نبيل أنا واثق فيه وواثق إن هو ما يعملش كده. طب طالما أنت واثق فيه, لا طلع وقال ان اخويا بيعمل كده علشان انا بقى كويس, انه يعني عارفه اللي هو مثلا ايه اللي هو لما مثلا ابويا ولا اخويا بيبقوا ناس مش كويسين, فدي حاجه بتنسب لنا الفضل ان انا كويس رغم ان اخويا او ابويا مش كويسين. فده اللي عمله فاروق, انه انا كويس وانا شيخ وانا قاعد اهو بفتي
0: انا احسن واحد فيكم
1: وانا احسن واحد في العيله فعلا.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وبنتكلم كده عن نرمين. نرمين كده بتقنع انشراح اللي هي مامتها ان هم يطلبوا مساعده من ونوس، ولاول مره، ودي كانت المفاجاه بالنسبه لي جدا يا سما، انه انشراح اللي طول الوقت عماله تقول لا على ونوس، وعماله تقول لا ونوس ده ما يدخلش بيتنا، وكانت بتطرده من البيت وكانت بتخليه يبعد عن عيالها كلهم، لاول مره توافق انه هي تطلب مساعده ونوس.
1: يعني عارفه يا دينا كده، بحس انه اوقات كتير فعلا من كتر ما الدنيا بتضيق علينا بنبقى مستعدين نلجا لاي طريقه علشان نطلع من الضيقه ديت، بس الموضوع فيه سلاح ذو حدين اوقات. يعني كنت حاسه ان انشراح هي نموذج للناس اللي دايما بتقول له ونوس لا، بس ده بيقول حاجه. والحقيقه انا يعني اعجبت جدا في الحته دي في المسلسل انها وافقت، لانه حسيت انه مفيش بني ادم كبير على الغلط، وحقيقي مفيش بني ادم ممكن يسلم من ونوس، ممكن يسلم من وسوسة الشيطان ومن زنه الشديد جدا. فقد ايه يعني كان فارق معايا قوي انه يعني انشراح كانت في ضيقه، ويمكن كانت حاسه انه لا انا عمري ما احتاج لونوس، بس بعد شويه ابتدت لانها مش كبيره على ونوس، ولان احنا طول الوقت محتاجين نبقى حذرين في الحته دي، فوقعت في الحته دي. فاه طبعا زن النرمين كان حاجه يعني كبيره، لكن كمان كون انها تغلط دي حاجه يعني طبيعيه جدا وبتحصل جدا.

0: مرة كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق، وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمة قتل حياة وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها، حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا، وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها؟ انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايز. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض طرق ونوس، بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح او الاداة اللي ونوس ادهلنا دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط او عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
2: بالظبط.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وبالنسبة لي كده واحدة من أهم المشاهد في المسلسل كله حقيقي، ده بالنسبة لي مشهد مهم جدا، لما غريب راح لونوس يقول له إن أنا فلت كده من السجن ومن العقوبة ونجحت وسمعت كلامك يا ونوس.
1: بصي دي كانت الحتة بقى الفظيعة، إنه كان رد ونوس عليه إني عايز روحك، وقعد يضحك عليه وقال له الموت معايا ليه طعم تاني لحد ما شان نفسه مات. قد إيه يعني فكرة إنه الشيطان يستدرجنا لغاية لما نوصل للحتة دي، لغاية لما نوصل لإنه هو عايز روحنا في الآخر، هو عاوزنا نهلك، هو عاوزنا نقضي على حياتنا، هو عاوزنا ما نعيش حياة كويسة. إحنا بنبقى متخيلين إنه لما هعمل الحاجة دي هبقى كويس، بس بالعكس النهاية بتاعت الحاجة دي في الآخر بتصب إن أنا بموت. ممكن أبقى بموت حقيقي فعليا إن أنا أقرر أقضي على حياتي، وده بنشوفه كتير جدا، الناس بتنتحر وناس كتير بتعمل حاجات في نفسها بسبب إنه هي مش طايقة غلط هي عملته والنوس وسوس لها فيه. لكن كمان ممكن أبقى عايش بس أنا ميت، يعني أنا عايش بس ميت لأنه فقدت الحياة، فقدت طعم الحياة. ببقى متخيل في البداية إني كده هيبقى ليا طعم حياة أحسن، لكن بالعكس بكتشف إنه حياتي أوحش وحياتي ملهاش طعم، لأنه الغلط بيقفل الطعم بتاع الحياة كده، بيلغي الطعم، بيخليه ملوش أي طعم.

0: من أكتر المشاهد اللي الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي؟
1: بص يا سماء, أنا المشهد ده
0: معلش, هو يحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة.
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان يعني جدا.
1: أنا عايزة أقولك أن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها. كان تمثيله رائع وحقيقي جدا, وحسيت أنه فعلا دي الجملة دي بالمسلسل كله. حد يصدق والنوس يا غبي؟
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي, لأنه أوقات كتير بنبقى مش شتيمة بس إحنا بنبقى عميانين عن أفعال والنوس,
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه, دي الحقيقة.
1: وعايزة أقولك أن أنا بحس فعلا كل مرة إحنا بنصدق فيها والنوس إحنا بنبقى في حالة غباء فكري وروحي. بنقرر كده أن إحنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس. أنه لدرجة الموت, غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة أنه إداله حياته كلها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ونبيل كده رجع من السجن وعزيز قال ان هو كده هيتجوز دنيا، ودنيا قالت لخالتها انها مش عايزة تتجوز عزيز.
1: وهنا السؤال بقى يجي، هي دنيا فعلا ما بتحبش عزيز من الاول، ولا المشاعر اللي جواها دي كانت بسبب ونوس؟ انا بحس انه هي يعني توهمت، او يعني ونوس الشيطان وهمها بمشاعر تانية ناحية نبيل، وهي عاشت المشاعر دي وصدقتها بالرغم من انه دي مش مشاعرها اصلا. وده على فكرة اوقات كتير قوي بيحصل لنا، لا انت بتحبي فلانة، لا انت بتكرهي فلانة، بالرغم من انكم مش بكرهها ولا اي حاجة، بس بيكبر في مشاعر الغلط، وكأننا بنتبنى مشاعر مش مشاعرنا. وده اللي حصل مع دنيا، انها تبنت مشاعر مش مشاعرها، لكن مشاعر ونوس بقى حطها جواها علشان يوصلها لسكة غلط. هي دي بقى كل الفكرة، وهي دي كل اللعبة، انه اوقات كتير قوي بنتبنى مشاعر مش بتاعتنا، وبالتالي بنبني حياتنا واساس حياتنا على اساس مشاعر هي اصلا مش مشاعرنا، وهي اصلا مش حقيقيه.

0: عزيز كده راح لياقوت علشان يطالبه بالفلوس، وياقوت مرضاش انه يدهاله. وقتها طلع من ياقوت وش تاني مختلف تماما عن اللي احنا متخيلينه. احنا دايما بنشوف ياقوت منكسر كده وهادي وطيب، لا احنا شفناه بوش مختلف.
1: ده حقيقي، طلع كده منه وش البلطجي اللي بيعرف كده ياخد حقه بنفسه، غير وش الغلبان زي ما انت كنت بتقول يا سما اللي احنا كنا شايفينه طول المسلسل. هل يا ترى ياقوت عمل كده لانه فعلا خايف على عزيز من ونوس، ولا لانه هو كان عنده حب للفلوس؟ يعني انا في المشهد ده وقفت انه هو كان ياقوت رجع حب الفلوس تاني، ولا هو فعلا كان خايف على عزيز جدا من ونوس وخايف على عزيز من الفلوس؟ لانه خلي بالك هو واقع في نفس الحته، هو دخله من نفس المدخل اللي هو بتاع الفلوس، عشان كده هو طول الوقت شايف انه عزيز اقرب صوره لياقوت، ان انت اتزليت من ونوس في نفس الحته اللي انا اتزليت فيها منك.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش فارق معانا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحة ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقة دي هتعود عليا بايه؟
0: حتى لو كان اهله
1: بالظبط
0: انه ده بابا،
1: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش، امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد، من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معايا مصلحتي اكتر اروح امشي معاه، اللي مش معايا مصلحتي لا خلاص انا معرفوش وببقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد نبقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت، ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة طبيعية وبحب الناس ديت وقلبي عليهم، ولما يجي الوقت اللي يبقوا مش قادرين يدوا فيه ابقى انا معاهم فعلا، ولا انا ماشي بقى بمصلحتي وخلاص.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

بالحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

طريق أو يصاب لاعبون بوباء الإبيولا. وهكذا عرفت الحقيقة، أنا وبال على فئنا القومي لسبب مجهول أنا مش عارفه، وأفضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. وأعتقد إنه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجة، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباريات. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر إني مش هشاهد أي مباراة لمدة عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عبارة حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشي، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج، وتقول: انا حاسة ان اختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة انفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. أنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة،
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي، أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه،
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شان.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفني عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز
2: تعرفها؟ يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي، ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني
5: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
4: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
5: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول
1: مش
0: مرة
1: جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه،
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزينها من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني، فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، يا ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفاصل اللي جاي.
0: كمان عايزه اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا

0: ما ينفعش اقول ان هي سهله كلها وبسيطه كلها، بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي، فينفع
1: تعمل بشكل ايجابي يعني.
0: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بتطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش هكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي أن أنا أخدها. فبحس أنه لا ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمت ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا، انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرفي وفاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكر يعني. كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الاختراع. الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف، ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس، إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة. أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه.
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزينها من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني. فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، يا ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزه اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جدا
0: بتقول؟
1: جدا. الفرحة اكتر حاجة في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني واركز بس ان انا فرحانة وان انا عايزة ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنيتنا النهاردة الحياة سهلة وبسيطة. دينا قوليلي كده إزاي بنخاف من المستقبل أو ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لأنه من وجهة نظري إن هي حاجة مجهولة، فالإنسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة إنه إيه ده حاجة مجهولة أو حاجة أنا مش عارفها أو حاجة مش ضامنها، فطول الوقت أنا خايفة من فكرة إنه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر إن أنا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة إنه أكون بطمن بحاجة أكبر من المستقبل بحيث إنه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن أنا لوحدي كبني آدم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزة أسألك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما أسامح ده هيخليني مبسوط أكتر؟
1: ممكن لأنه الجرح أو الحاجة اللي مضايقاني طول الوقت أنا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خنقاني وعمل لي زي خنقة كده وعمل لي زي حمل علي أو لود علي، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكرة الحاجة مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقة انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقة لان انا فاكرة الاساءة اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجة كويسة لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكرة وقفت جنبي في الموقف ده، او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعادة.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياه سهله وبسيطه وكلام في اغاني، وبنفكر كده في سؤال انه ليه دايما يا ايمي عندنا الكلام السلبي اسرع من الكلام الايجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيره وحشه فبقينا حاسين انه انا اكيد اكيد اكيد في حاجه وحشه هتحصل لي يعني، او ايه عارفه كلمه ما تضحكش كتير، اصل لو ضحكت في حاجه وحشه هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا في كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا اسرع. واسهل بكتير مني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: اوكي
1: شكرا يا جماعه فركش
2: يلا صفوة خلاص كده.
3: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
4: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
3: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قولي لي فهمت ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص. وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان، انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا، انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض. طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايز أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة، وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. بشكرك كمان أنك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف،
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه ويفوت العمر لو استنيت دقت عالصبر فتح لي

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا صاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة.

هتدخل السيوله على قلب صديقنا الميت. والحقيقه انه الاصدقاء كانوا على حق، لانه اول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيله تهلل جدا وفرح وابدى سعادته بالهديه الجميله وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للميت دي تبقى كارثه، نسميها قله ذوق. لكن في القبيله ديت كان شايف الراجل شيخ القبيله انه ده قمه الذوق انه يهدوله كفن.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ قبيل أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه؟ الذوق العام يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فهو الذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعرون إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

يارا، أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فارط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. إيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول آه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الـ الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فالملت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي. الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني، بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي. دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، أحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه، أو روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي توصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا الكفن، جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي السائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ آه مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: آه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: آه عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهليه، إن يحصل تجاهل ليه وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

0: التعامل مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والآراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض،
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبدا، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

0: I'm serious.
1: كلنا بنتعرض إننا نكون بنغلط في بعض، والشخص الخلوق هو اللي بيعرف يعتذر.
2: كلمة آسف أبداً مش بتقلل من كرامة أو قيمة الشخص، بالعكس بتوضح إزاي هو سوي.
1: لكن في نوع من الاعتذار اسمه الاعتذار البارد، اللي هو المخطئ بيخلص بيه، يعني بيخلص موقف، وده حقيقي بيبقى بيضايق أكتر وممكن يكبر المشكلة وبيحط على الخطأ الأول خطأ تاني.
2: الاعتذار من غير نفس مش اعتذار حقيقي، ده بيكون من القلب ولا عن قناعة. لو ما فيش الاعتذار دوت اللي من غير نفس أو الاعتذار البارد ده، بجد قلته أحسن، علشان ما تحطش على الطينة بلة.

0: الزهور الصناعية شكلها حلوة قوي يا سما من برة، لكن ملهاش أي ريحة حلوة
1: ومش ممكن تنمو ولا هيخرج منها زهور تاني، هي مجرد منظر وبس.
0: أوقات أشكالنا من برة بتكون جميلة ولبسنا جميل، لكن شخصياتنا ملهاش أي تأثير على اللي حوالينا.
1: يا ترى أنا بفكر إذا كنت زهور صناعية يعني منظر وبس ومليش تأثير، ولا زهور طبيعية ريحتها فيها كل اللي يقرب منها يستمتع بريحة الطيب.

0: امبراطور في الصين كده ما كانش عنده أولاد وفكر يا ترى بعد ما تنتهي حياته مين هيكون الامبراطور بعده؟
1: عارفة يا سما اختار 10 شباب يكونوا من مستويات مختلفة
0: وأعطاهم بذور علشان يزرعوا، وفعلا كل واحد منهم بدأ يزرع، لكن ما فيش أي ثمر بيطلع. في 9 منهم قرب الانتهاء بتاعة المدة بتاعهم، فقرروا يغيروا البذور دي علشان يطلع ثمر، لكن العاشر ما عملش كده
1: وانتهت الفترة وكل واحد أخذ الزرعة بتاعته ما عدا واحد.
0: والغريب إن الإمبراطور اختار الواحد اللي ما عندوش زرع وقال لأنه هو كان أمين وما غيرش في البذور، لأن أنا كنت عارف إن البذور مش هتطلع ثمر.
1: لحد فين أنا وإنت بنكون عندنا الأمانة في حياتنا؟

0: أوقات بنكتشف كذب شخص وهو بيتكلم وبنكون مش عارفين نعمل إيه،
1: يعني نحس كده لو نسيبه يتكلم براحته ونسيب الناس تصدقه،
0: ولا نحرجه قدام الناس ونكذبه، ويا ترى الموقف ده هيكون شكله إيه؟
1: بيقولوا الكذب ملوش رجلين وانه مصيره ان هو يتفضح،
0: لكن اوقات في كذب بيسبب مشاكل كتير
1: او بيدي الشخص حاجه مش من حقه،
0: بس عمر ما الكذب بيكون اخره نجاح.

0: الأشخاص اللي بينتقدوا كل صغيرة وكبيرة بيكون نقدهم مش بناء، غالبا بيعانوا من عدم الثقة بالنفس.
1: حقيقي بجد أولا كده لازم أنا أبعد عنهم على قد ما أقدر، لأنهم هيكونوا سبب ضغط عليا طول الوقت.
0: احترس منهم في أي مقابلات وخليك بعيد شوية علشان روح الإحباط ما توصلش ليك.
1: لو منهم شخص بقى أنت مضطر على العلاقة معاه، حط حدود لشكل العلاقة وخليك حذر جدا، لأن ده ممكن يأثر جدا على نجاحك.

0: هل الأفضل أكون كتاب مفتوح ولا أكون شخص غامض؟
1: سؤال ناس كتير بتسأله، أو بنلاقي كده مثلاً إن الشخص الواضح بزيادة الناس بتستغل وضوحه، ولأن كل حاجة في حياته مكشوفة فممكن الناس تتدخل في حياته بشكل كبير ويفقد الخصوصية.
0: والشخص الغامض برضو بزيادة الحقيقة بيخوف، لأنه مش بتقدر تكون براحتك معاه، ممكن تفقد الأمان في علاقتكم.
1: عشان كده ولا تكون منفتح قوي قوي بزيادة عن اللزوم، ولا تكون شخص غامض للآخر.

0: التقوقع في أي شيء ممكن يدمر حياتك.
1: لما بتكون كل العلاقات بس مع شخص واحد، لو فقدته هتلاقي كل حاجة بتنهار في حياتك.
0: فعلا لو فقدته لأي سبب هتبص تلاقي نفسك أنت تعبان جدا. لو متقوقع على أسرتك بس مثلا، وما عندكش علاقات مع أصحاب، لو الأسرة دي تفرقت بسبب سفر أو جواز حد أو وفاة حد، بنلاقي إحنا كده نفسنا بنحكم على نفسنا بالدمار.
1: بلاش تتقوقع، خلي عندك دوائر كتير تقدر تتحرك فيها.
0: خليك شخص عندك انفتاح على ناس كتير وعلى مجتمعات مختلفة.

0: في ناس كده دايما بتقول كلمة معرفش راحة ليك يا نفسي.
1: في ناس كده كل ما تطلب منها حاجة يقولك معرفش عشان يكبر دماغه أو عشان ما يتعبش ولا يتحمل المسؤولية،
0: لأنه لو أعرف معنى كده أني هعمل الحاجة وممكن النتيجة تكون مرتبطة بيا.
1: طيب إيه اللي بقى بيقول معرفش ده؟ هو أنت ما فكرتش تجرب؟ ولا دوت مثلا نوع من أنواع الهروب؟ يعني
0: اللي مش بيعرف ينفع يتعلم ويغلط ويرجع يتعلم تاني، وإلا طول عمرك هتبقى ما بتعرفش.

0: مين اللي قال اني انا ما ينفعش ارجع في كلامي؟
1: بيقولوا الراجل بيتربط من كلامه. طب لو اكتشفت مثلا انه انا اتسرعت في الكلام او الوعد اللي وعد بيه الراجل دوت مش قادر عليه؟
0: احنا كلنا بشر وممكن نقول كلام ونكون مش قادرين ننفذه.
1: طبعا مش ده يكون الطبيعي في حياتي ولا ده يكون النمط، لكن لو في بعض الحالات لقيت نفسي مش قادر انفذ كلامي مفيش مشكلة ارجع في كلامي واعتذر عن عدم تنفيذي للكلام، خاصة لو ممكن يكون في اضرار من ورا كلامي.

0: الصندوق الأسود ده دايماً بيكون في الطيارة أو المراكب ومش بيتفتح إلا في الكوارث، وبيكون جواه بعض الأسرار.
1: وكل حد فينا عنده كده جواه صندوق أسود فيه حاجات محدش يعرفها وأسرار خاصة جداً.
0: المستخبي جواك يا ترى ليه أنت مش عايز حد يعرفه تاني؟
1: طب ولو في حاجات ما تحبش حد يعرفها هل أنت راضي عنها؟
0: ولو حد عرفها هل أنت هتكون مكسوف منها؟ ولا مش هيفرق معاك ان اي حد يعرفها؟ ولا فعلا هتكون بتشعر بالخجل؟

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لأنه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف إن حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة أو الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع إنه مش مهتم بالمجتمع بتاعه أو قليل الاهتمام، اللي إحنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل إنسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بيتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينيه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن، مثلا لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة. أو ذواق للشعر، لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

فلسفة تبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمية مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم، والعادي ان الحكم يكسر، والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

يارا، أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. فإيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول آه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه. أو روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم احنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة انه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا الكفن، جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي السائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ آه مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: آه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: آه عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهليه، إن يحصل تجاهل ليه وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

حياته معرفش نفسي بين الوجوه لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك ولو عرفتك حكون رجعت لنفسي تاني بعد ما ضعت واشوف ملامحك

0: التعاون مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والأراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض.
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبداً، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: لما جيلك مغامر ونام
1: أخف تاني وارجع لقبل الوصول
0: وأقول بس حاسبك.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

0: كلنا بنتعرض إننا نكون بنغلط في بعض، والشخص الخلوق هو اللي بيعرف يعتذر.
1: كلمة آسف أبداً مش بتقلل من كرامة أو قيمة الشخص، بالعكس بتوضح إزاي هو سوي.
0: لكن في نوع من الاعتذار اسمه الاعتذار البارد، اللي هو المخطئ بيخلص بيه، يعني بيخلص موقف، وده حقيقي بيبقى بيضايق أكتر وممكن يكبر المشكلة وبيحط على الخطأ الأول خطأ تاني.
1: الاعتذار من غير نفس مش اعتذار حقيقي، ده بيكون من القلب ولا عن قناعة. لو ما فيش الاعتذار دوت اللي من غير نفس أو الاعتذار البارد ده، بجد قلته أحسن علشان ما تحطش على الطينة بلة.

0: سوا ومش راجعين.
1: الزهور الصناعية شكلها حلوة قوي يا سما من برة، لكن ملهاش أي ريحة حلوة
2: ومش ممكن تنمو ولا هيخرج منها زهور تاني، هي مجرد منظر وبس.
1: أوقات أشكالنا من برة بتكون جميلة ولبسنا جميل، لكن شخصياتنا ملهاش أي تأثير على اللي حوالينا.
2: يا ترى أنا بفكر إذا كنت زهور صناعية يعني منظر وبس ومليش تأثير، ولا زهور طبيعية ريحتها فيها كل اللي يقرب منها يستمتع بريحة الطيب.

0: امبراطور في الصين كده ما كانش عنده أولاد وفكر يا ترى بعد ما تنتهي حياته مين هيكون الامبراطور بعده.
1: عارفة يا سما اختار 10 شباب يكونوا من مستويات مختلفة
0: وأعطاهم بذور علشان يزرعوا، وفعلا كل واحد منهم بدأ يزرع، لكن مفيش أي ثمر بيطلع. في 9 منهم قرب الانتهاء بتاعة المدة بتاعهم، فقرروا يغيروا البذور دي علشان يطلع ثمر، لكن العاشر ما عملش كده
1: وانتهت الفترة وكل واحد أخذ الزرعة بتاعته ما عدا واحد.
0: والغريب إن الإمبراطور اختار الواحد اللي ما عندوش زرع وقال لأنه هو كان أمين وما غيرش في البذور، لأن أنا كنت عارف إن البذور مش هتطلع ثمر.
1: لحد فين أنا وإنت بنكون عندنا الأمانة في حياتنا؟

0: أوقات بنكتشف كذب شخص وهو بيتكلم وبنكون مش عارفين نعمل إيه،
1: يعني نحس كده لو نسيبه يتكلم براحته ونسيب الناس تصدقه،
0: ولا نحرجه قدام الناس ونكذبه، ويا ترى الموقف ده هيكون شكله إيه؟
1: بيقولوا الكذب ملوش رجلين وإنه مصيره إن هو يتفضح،
0: لكن أوقات في كذب بيسبب مشاكل كتير
1: أو بيدي الشخص حاجة مش من حقه،
0: بس عمر ما الكذب بيكون آخره نجاح.

0: الأشخاص اللي بينتقدوا كل صغيرة وكبيرة بيكون نقدهم مش بناء، غالبا بيعانوا من عدم الثقة بالنفس.
1: حقيقي بجد، أولا كده لازم أنا أبعد عنهم على قد ما أقدر، لأنهم هيكونوا سبب ضغط عليا طول الوقت.
0: احترس منهم في أي مقابلات وخليك بعيد شوية علشان روح الإحباط ما توصلش ليك.
1: لو منهم شخص بقى أنت مضطر على العلاقة معاه، حط حدود لشكل العلاقة وخليك حذر جدا، لأن ده ممكن يأثر جدا على نجاحك.

0: هل الأفضل أكون كتاب مفتوح ولا أكون شخص غامض؟
1: سؤال ناس كتير بتسأله، أو بنلاقي كده مثلاً إن الشخص الواضح بزيادة الناس بتستغل وضوحه، ولأن كل حاجة في حياته مكشوفة فممكن الناس تتدخل في حياته بشكل كبير ويفقد الخصوصية.
0: والشخص الغامض برضو بزيادة الحقيقة بيخوف، لأنه مش بتقدر تكون براحتك معاه، ممكن تفقد الأمان في علاقتكم.
1: عشان كده ولا تكون منفتح قوي قوي بزيادة عن اللزوم، ولا تكون شخص غامض للآخر.

0: التقوقع في أي شيء ممكن يدمر حياتك.
1: لما بتكون كل العلاقات بس مع شخص واحد، لو فقدته هتلاقي كل حاجة بتنهار في حياتك.
0: فعلا لو فقدته لأي سبب هتبص تلاقي نفسك أنت تعبان جدا. لو متقوقع على أسرتك بس مثلا، وما عندكش علاقات مع أصحاب، لو الأسرة دي تفرقت بسبب سفر أو جواز حد أو وفاة حد، بنلاقي إحنا كده نفسنا بنحكم على نفسنا بالدمار.
1: بلاش تتقوقع، خلي عندك دوائر كتير تقدر تتحرك فيها.
0: خليك شخص عندك انفتاح على ناس كتير وعلى مجتمعات مختلفة.

0: فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: في ناس كده دايما بتقول كلمة معرفش راحة ليك يا نفسي.
3: في ناس كده كل ما تطلب منها حاجة يقولك معرفش عشان يكبر دماغه أو عشان ما يتعبش ولا يتحمل المسؤولية،
2: لأنه لو أعرف معنى كده أني هعمل الحاجة وممكن النتيجة تكون مرتبطة بيا.
3: طيب إيه اللي بقى بيقول معرفش ده؟ هو أنت ما فكرتش تجرب؟ ولا دوت مثلا نوع من أنواع الهروب؟ يعني
2: اللي مش بيعرف ينفع يتعلم ويغلط ويرجع يتعلم تاني، وإلا طول عمرك هتبقى ما بتعرفش.

0: مين اللي قال اني انا ما ينفعش ارجع في كلامي؟
1: بيقولوا الراجل بيتربط من كلامه. طب لو اكتشفت مثلا انه انا اتسرعت في الكلام او الوعد اللي وعد بيه الراجل دوت مش قادر عليه.
0: احنا كلنا بشر وممكن نقول كلام ونكون مش قادرين ننفذه.
1: طبعا مش ده يكون الطبيعي في حياتي ولا ده يكون النمط، لكن لو في بعض الحالات لقيت نفسي مش قادر انفذ كلامي مفيش مشكلة ارجع في كلامي واعتذر عن عدم تنفيذي للكلام، خاصة لو ممكن يكون في اضرار من ورا كلامي.

0: الصندوق الأسود ده دايما بيكون في الطيارة أو المراكب ومش بيتفتح إلا في الكوارث، وبيكون جواه بعض الأسرار.
1: وكل حد فينا عنده كده جواه صندوق أسود فيه حاجات محدش يعرفها وأسرار خاصة جدا.
0: المستخبي جواك يا ترى ليه أنت مش عايز حد يعرفه تاني؟
1: طب ولو في حاجات ما تحبش حد يعرفها هل أنت راضي عنها؟
0: ولو حد عرفها هل أنت هتكون مكسوف منها؟ ولا مش هيفرق معاك ان اي حد يعرفها؟ ولا فعلا هتكون بتشعر بالخجل؟

تيجي نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير. اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقيله في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له. قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه. وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا الميت. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة إن الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. وأخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة إنه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

يارب أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، إملى وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول انه في حاجة اسمها الذوق الادبي. ايه الذوق الادبي؟ مثلا القدرة على تذوق الاعمال الادبية والحكم عليها. قصة عمل ادبي اقدر اتذوقه واقول اه ده حلو وحش، ايه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الاشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فمالت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي، الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي، دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، أحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه، أو روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير. اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقيله في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له. قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه. وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي السائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ أوه مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: أوه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: أوه عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهليه، إن يحصل تجاهل ليه وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

0: التعاون مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والأراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض.
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبداً، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأنه هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الأخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهما بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

فتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص، عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إنه يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

كلمات بتشفي وكلمات ممكن تجرح. من الكلمات اللي بتشفي الكلمات اللي طالعة من قلب متواضع، كلمات متواضعة. القلب المتواضع ده بيعيش يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بيعيش ببساطة من غير تكلف مهما كان عنده من إمكانيات، بس كلمته بسيطة واضحة ملهاش أبعاد تانية، ولا من ورا الكلمة ألف معنى، ولا بيلف ويدور حوالين حاجة معينة وبيقعد يلف ويدور بالكلام اللي ملهوش وضوح، واللي انت تقعد تدور كده طب هو يقصد ايه. لكن في كلمات تانية بتكون كلمات بتجرح. الكلمات اللي بتجرح دي الكلمات اللي فيها تعالي، فيها تفاخر، فيها الشخص يقعد يحكي عن إنجازاته واللي بيعمله واللي بيحبه، ويتنطط بكل الكلمات ديت على الناس اللي حواليه، يظهر نفسه كده إن هو أحسن مني ومنك وإن هو أفضل من الكل، ويحسسك إني أنت ولا حاجة وأنا كل حاجة. الكلمات ديت حتى لو هو بيتكلم فيها عن نفسه، بس الحقيقة إنها كلمات بتجرح.

في كلمات بتجرح بس في كلمات بتشفي. والحقيقة الكلمات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي دي اللي بتشفي هي كلمات جميلة جدا، وهي كلمات شكر وعرفان بالجميل، يعني حتى لو على حاجات بسيطة بنعملها لبعض. يعني لو حد جاب لك كوباية مية ينفع تقوله شكرا، وينفع لو حد مراتك ولا أختك ولا أي حاجة عملت لك أكلة كويسة ينفع تقولها شكرا. كلمة شكرا بقينا ننساها وما بنقولهاش أبدا، مع إنه قد إيه هي بتفرق، بتفرق إنه نسمعها. حقيقة عايزين نرجع تاني الكلمة دي، نبتدي نقولها لبعض، ونبتدي كمان نشجع إن إحنا نبقى بنقول كلمة شكرا، ونبقى بنتعلم نقولها حتى على أبسط الحاجات والأقرب الناس لينا، مش بس نكون بنقولها بس للغريب. خلونا نتعلم بس مش بس كمان نشكر بعض، لكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبعد عننا كلمات التذمر وعدم الرضا، نبعد عن الشكوى طول الوقت، وإننا دايما بنعيش في دور الضحية.

كلمات تجرح وكلمات تشفي. ومن الكلمات اللي بتشفي اللي نحتاج نتعلمها على طول الكلمات المتزنة المناسبة للموقف ومناسبة كمان للشخص. الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش أي كلمة تناسبه، ومش كل الناس ينفع نتكلم معاها بنفس الطريقة وطول الوقت وبنفس الحاجة أو نفس الموضوع. إزاي نختار الوقت المناسب للكلام؟ لازم نتعلم إن الكلام يعدي الأول على عقلنا، العقل كده يوزنه يظبطه قبل ما نقوله، علشان يبقى كلام زي ما بيقولوا كده كلام في الجون. ندرب نفسنا على إننا ما نقولش كلام زي ما يجي على بالنا، كلمة كده جت على لساننا فنقولها وإحنا متنرفزين أو كلمة متهورة، عشان أوقات الكلمات اللي بتيجي كده أي كلام دي بتكون بتخرب الدنيا، بتخرب علاقات، بتخرب بيوت. عايزين نبعد عنها، عايزين نتعلم إزاي نضبط لساننا، إزاي ندرب لساننا على الكلمات الصح، علشان كتير أو بنقول كلام مش تمام في حالة غضب وبعد كده بنرجع نندم عليه، وبتكون كلمات صعبة جدا مش نافع أبدا إني نرجع فيها، وبتكون جرحت الشخص اللي قدامنا. فإزاي نكون كلماتنا متزنة؟

كلمات بتجرح وكلمات بتشفي، ومفيش أجمل أجمل من الكلمات الصادقة اللي بتخرج من القلب وبتوصل مباشرة للقلب لما تكون بتحبه. فيها كلمات كده تحس فيها صدق، فيها أمانة، ومن غير أي أهداف ولا مصلحة. كلمات يعني اللي هو تحسها جميلة، مش كلمات كده بتملى الوقت وخلاص، ولا كلمات عشان أظهر حلو قدام الناس، لكن كلمات حقيقية فعلا وطالعة من قلب صادق. قد ايه في بنسمع كلمات بتجرح ودايما بتبقى كلمات مزيفة، لما بنسمع مجاملة واحنا عارفين انها مش حقيقية، قد ايه ده بيجرح جدا، بالذات في عصر السوشيال ميديا. وطبعا اللي بنشوفه من كلمات، وبنقعد نقول حاجات لبعض ومجاملات، بس هي في الاخر مش حقيقية. وقد ايه ده بيبان، وقد ايه ده بيبقى يعني تأثيره علينا اوحش من ان شخص حتى يكون ما قالش كلمة خالص. خلينا دايما نكون بنفكر ان احنا بنقول كلمات طالعة من قلوبنا صادقة، لانه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب حقيقي بيكون تأثيرها واضح وعميق جوه قلوب الناس.

احنا بنتكلم عن كلمات بتجرح وكلمات تانية بتشفي، الحقيقة ان في كلمات بتجرح بيبقى من وراها في حقد وحسد وغيرة أنانية، بيظهر فيها دوافع ان الشخص اللي بيتكلم ده شخص من جوه مش صافي، شخص من جوه مش بيحب الخير للي حواليه، شخص من جوه كده عنده كلاكيع وعنده عقد، ومش يعني زي ما بيقولوا كده مش سالك على رأي الشباب. يعني إن فعلا الكلام اللي بيطلعه ده كلام من قلب مليان حاجات مش تمام، لكن في كلمات تانية بتطلع من قلب جميل قوي، من قلب متصالح أولا مع ربنا ومتصالح مع الناس اللي حواليه. القلب المتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع اللي حواليه بيطلع كلام ود ورحمة وونس وإنسانية ودفى، كلمات دافية جميلة، كلمات تحس فيها إنها بتدي حياة، كلمات تحس فيها بحب وبراحة، تبقى فيها راحة للودان وراحة للقلب والمشاعر. كل ما الشخص يكون متصالح مع ربنا، متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس اللي حواليه، قلبه مش مليان حقد ولا حسد ولا غيرة، هتلاقي الطبيعي إن يطلع من قلبه محبة تظهر في كلمات بتشفي.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع ان الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو انا عايز اشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير او ممكن اشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من برا اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح، ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إنه يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس، ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره. والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط، ومش معنى كده إن هو يعني زي ما بيقولوا عبيط أو بيتحك عليه، لكن هو إنسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول إيه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له شجعه بيها أو سابها معي، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، وبيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفة قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللآخرين.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الـ3 إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها، مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

0: Elie.
1: غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رامية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة. في ناس مخها مش صافي، وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده. في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط. مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه. كمان الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل. مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده أغنية على رأي عمنا منير وهو بيقول، وده حب إيه ده اللي من غير أي حرية.

نيل شخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها. بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش. لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل أنه هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نصف الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كانت توائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش في شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه المشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

0: مش يعني احنا دايما نجري في الحياة ونحوش فلوس، لكن مش بناخد بالنا ان احنا محتاجين نحوش حاجة تانية، محتاجين نحوش سمعة كويسة، محتاجين نحوش يعني علاقة طيبة بيننا وبين الناس، لان السمعة دي الحاجة اللي برة، الحاجة الخارجية، لكن اللي جوه هي العلاقات الطيبة الكويسة اللي انا بودها وبعملها مع الناس وبحترم فيها الناس. يعني
1: بصي يا سيدي، انا بشوف ان دي مسؤوليه، الصيت مسؤوليه والفلوس مسؤوليه، وانا بشغل الاتنين ازاي؟ زي ما كنا بنتكلم ان حسب ما بستثمر بيطلع وبيبان، وبحصد ده في وقت انا فيه ابقى محتاج مثلا مساعده، ابقى محتاج فلوس، عندي احتياجات معينه. كل ما بتبقى سمعتي كويسه بلاقي استثمار كويس، ولو انا حتى مادياتي مش احسن حاجه، بس انا شخص بينفع يبقى عنده عطاء لحد تاني عنده احتياج. يعني انا بتبسط قوي من امهات مثلا تبقى عامله لاولادها سندوتشات زياده عشان لو ما حدش مثلا في الفصل معاه سندوتش، او اللي بيعلموا اولادهم ان هم يدوا للفقراء الحاجات اللي هي ممكن تبقى ناس اصلا محتاجه اللي يديها. بس ان اكون بتعلم العطاء في الفقر اهم بكتير جدا من اني ابقى بكرم الناس وانا اوريدي بديهم الفضلات بتاعتي. فدي مسؤوليه ودي مسؤوليه. فانا بستثمر في الفلوس ازاي؟ بحب الفلوس لدرجه ان انا القرش اللي بجيبه ده انا بخبيه وبصرف بيه بس على نفسي عشان امتع نفسي، ولا انا فاهم ان الفلوس دي الله مدهاني عشان استخدمها في حياة ناس تانية او اساعد بيها ناس تانية؟ مسؤولية ممكن تكون عليا نقمة او نعمة الفلوس دي بالذات. والصيت نفس الكلام، انت بتستثمره بطريقة عاملة ازاي؟ بالطريقة الوحشة كل الناس تسمع اسمك يعني يركبها 100 عفريت، ولا اول ما الناس تقول اسمك الناس تبقى مرتاحة وتقول لا ده شخص كويس قوي؟ فانت تستثمر في الحتتين، يعني ينفع تستثمر في الحتتين بس بطريقة عاملة ازاي؟ يعني يا محلى ان احنا نشتغل على الناحيتين.

0: ايوه يعني كل اللي بتقوليه ده حاجات مهمة وواقعية، بس عايزة اسألك يمكن سؤال كده خطر في بالي وانا بسمع الكلام ده، انه احيان كتير قوي في مجال اشغالنا بنتعرض انه يبقى قدامي شغلانة كويسة جدا بس وبمرتب حلو وعالي جدا وبفلوس كتيرة جدا، بس الفلوس دي يعني هتخليني عشان اوصل لها ادوس على ناس كتير في الطريق وادوس على مشاعر ناس كتير. هل تفتكري اني ممكن فعلا يعني اختار وظيفة تديني فلوس لكن ادوس على مشاعر الناس؟ يعني
1: وادوس على مبادئ. عارفة بقت طالعة موضة كده يا سالي في الشركات، فكرة عصفورة الشركة أو أي منظمة يعني أو أي مكان. عارفة المصطلح ده؟ دايما العصفور اللي بيبقى في المكان هو ده اللي بيترقى، اللي ما عندوش مبدأ، اللي ينفع يعني يبقى قاعد بياكل مع حد ويروح بعدها على طول يحكي للمدير هو قال ايه وعمل ايه وبيخطط لايه وشغله واصل لغاية فين. فمن اصعب الناس والشخصيات اللي في الشغل هي شخصية العصفورة اللي بتبقى موجودة في الشركات والمدارس والجامعات وكل مكان، لان الناس دي اكتر ناس عشان خاطر يترقوا، عشان خاطر منصب، عشان خاطر زيادة في الفلوس، كل دول بيلغوا مبادئهم وممكن يبقوا بيوجعوا وبيقهروا ناس تانية تحتيهم.

0: صوتك. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قعده بنات، والنهارده هكون معاكم انا سانزي، وهيكون معايا كمان صديقتي المميزه جدا جدا كوكي. يا كوكي عامله ايه؟
1: يا مساء الفل عليك يا سانزي، وعلى احلى بنات بيسمعونا دلوقتي، وعلى كمان كل مستمعين راديو صوتك الجمال. مبسوطه اني اكون معاكم النهارده ومتشوقه كمان للحلقه،
0: وانا كمان متحمسه جدا. ويعني عايزه كده الاول قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، يعني عايزه اطمن على اخبارك، بما ان احنا يعني قعده بنات فلينا مساحه من الحكاوي براحتنا. فاحكي لنا كده اسبوعك كان عامل ايه، اخبارك ايه؟
1: انا بقالي وقت ما حدش سالني اخبارك ايه، عامله ايه. فشكرا يا سيدي.
0: احنا هنا نحب نطمن على كل اصدقائنا.
1: بصي، اسبوعي مليان كالعاده بالانجاز وحاجات كتير قوي بعملها، يعني حسب انجاز وحسب ارهاق كمان قوي يعني. يمكن امبارح اخدت وقت، نمت وكان بقالي وقت طويل، اللي هو انا بنام ساعات قليله خطف كده بسرعه بسرعه بسرعه، فحاسه اني فوقت، عارفه الاحساس ده؟
0: ايوه.

0: خلصنا شوية حاجات كتير ورانا وإن شاء الله نكون فوقنا، يعني هنكتشف.
1: يعني تحفة، حلو ان انت كده عرفتي تاخدي قسط من الراحة وتنامي
0: ومن
1: كده.
0: النوم، هو
1: اهو
0: النوم
1: قسط من النوم،
0: يعني
1: نوم
0: أهم
1: راحة،
0: حاجة
1: نرتاح واحنا نايمين.
0: بالظبط. ولا
1: يعني عايزة كده يا كوكي أسألك سؤال يمكن شوية هيدخلنا كده، هيخلينا نقرب من موضوع الحلقة، بس عايزاكي تفكري كده معايا وتعصري دماغك. ايه أقرب موقف اتعرضتي ليه حسيتي ان انتي متضايقة جدا جدا جدا، ولما فهمتي الموضوع او لما اتكلمتي مع حد اكتشفتي ان انتي كنتي حساسة قوي في الموقف ده وانه الموضوع ما كانش مستاهل؟ يعني في حاجة زي كده حصلت قريب؟
0: بصي، انا هقول لك على حاجه في شخصيتي. انا شويه بني ادمه بحب انه احترم مساحه الناس وحدودها، فبالتالي بحب انه الناس تحترم مساحتي وحدودي. فمش عارفه يمكن دي ليها علاقه بالحساسيه ولا لا، لكن انا بغضب غضب شديد لما الاقي انه في تعدي على حدودي، يعني يتعمل حاجة بدون ما يتم استئذاني، حد يتدخل في حاجة مش من حقه، حد ياخد لي قرارات وانا ما طلبتش ده. فانا مش عارفة، تفتكر يا فندم دي حساسية؟ بس يعني
1: يعني
0: لسه بفكر فيها معاكي.
1: اعتقد بالنسبة لبعض الناس ممكن تترجم انه لا دي حساسية، وبالنسبة لناس تانية لا، لان الموضوع نسبي ما بيننا كلنا. ولكن اعتقد الموضوع ده ليه دعوة اكتر من فكرة الحساسية، ليه علاقة بمنظورك انت للقيم والاحترام.
0: ايوه ممكن. بص،
1: يعني
0: هو انا مش حد حساس قوي، يعني مش اللي بزعل بسرعة وبغضب بسرعة، بس ده اكتر موضوع انا بتضايق منه. احب زي ما بحترم الناس تحترمني، وزي ما بحترم مساحتي الخاصة للناس، الناس تحترم مساحتي انا الخاصة، يعني ما تقتحمش خصوصياتي، ما تقتحمش مساحتي. فانا مش عارفة هل الموضوع ده بالنسبة لي هو حساس، بس هل انا اللي حساسة ولا ايه؟ انا مش عارفة، حاسة انه هنكتشف واحنا بنتكلم اكتر.
1: لا انا كنت بقول لك ان كل واحد فينا عنده منظور معين او مفهوم معين عن الاحترام، فيمكن هنا الموضوع مش متعلق قوي بالحساسية على قد ما هو ليه علاقة اكتر بمنظورك عن احترام الناس والتواصل معاهم. فانت بالنسبة لك لو في شخص تواصل معايا بطريقة معينة بناء على نظرتك للعالم وترجمتك للأمور وخلفيتك اتربيتي فيها ونشأتي وكبرتي ومواقف حياتك كلها، بقى عندك تصور معين لحاجة، فلما حد بيعمل عكس الصورة دي ده بالنسبة لك بيترجم انه مش ده
0: عدم
1: الاحترام
0: احترام.
1: بالنسبة لي.
0: معاكي حق جدا، شكرا يا سندي على التفسير ده. بس عايزه اقول لك، انا برضو اعرف ناس قريبين ليا حساسين قوي، وحقيقي ده عايزه اقول انه مش عيب شخصيه، على قد انه طبيعه شخصيه. زي ما في حد بيبقى سريع قوي في حياته، في حد عنده شويه عصبيه في حياته، فدي طباع في الشخصيه وتكوين شخصيه. فأنا عارفة الأشخاص الحساسة دي بتتعامل ازاي مع الأمور، وبتقابل ازاي المواقف، وبتحس ازاي الأشياء، لأنه الشخصيات الحساسة دي أنا بحس إنه بسمها أشخاص نقية كده، يعني وتعرف تحس باللي حواليها قوي لأن هي حساسة، وما تعرفش تزعل حد، وما تعرفش تيجي ابدا على حد. فبحسهم انه الله، هو الزمان ده لسه في ناس كده عندها حساسية او قلبها رقيق؟ فيمكن فاهمة شوية يعني ايه الشخصية الحساسة، لانه قابلت وعندي ناس قريبين مني الشخصية الحساسة دي.
1: يعني عايزه افكر معاكي اكتر في سؤال تاني كده. انا متفقه معاكي جدا ان الموضوع مش عيب شخصيه، ولكن على قد ما هو اختلاف شخصيات، احنا كلنا شخصيات مختلفه. وعلى فكره مش بالضروره الموضوع ده يكون مرتبط، يعني لما جينا اتكلمنا عن الاحترام الموضوع مرتبط شويه بالثقافه وبالنشأه وبالتربيه وبمواقف حياتي، ولكن الحساسيه مش بالضروره تكون كده. طبعا بتبقى متاثره بكل ده، ولكن هي اكتر شيء فعلا ليه علاقة بطبائع الشخصية. فممكن يبقوا اتنين في نفس البيت، اتنين اخوات اتربوا في نفس البيت، ولكن فيهم شخص تقولي عليه حساس اكتر من التاني. عندهم صح. تقولي ان هو عنده مش عايزه اسميها صلابه، مش عارفه اترجمها قوي، او يعني مرونه، مش مرونه برضو، بس اللي هو ريزيلينس كده، عارفه ال... عارفه ال... ال... ال...
0: عنده مثلا متانه.
1: متانه
0: ممكن ده الوصف الاقرب شويه.
1: اه بالظبط، عنده مثانة نفسية اكتر من اخوه مثلا،
0: لان الحساس مش ضعيف، الحساس هو بس بيلقط الحاجات بمشاعره.
1: وسهل الحاجة تأثر فيه اكتر، فالحاجة اللي ممكن شخص يمر بيها مرور الكرام لا هو يقف عندها، فهو يمكن اكتر مشاعره شديدة الملاحظة. يعني بتاعت التعامل عبير ده قد ايه ممكن يكون دقيق يعني، بس بتخيل كده انه احنا ساعات تشوفي شخص تقولي الشخص ده شديد الملاحظة في حاجات معينة، لكن الشخص الحساس يمكن مشاعره هي الشديدة الملاحظة بعض الشيء اكتر من غيره. بس يعني عايزة ارجع للحتة دي تاني، بس عايزة اروح لحتة قبلها، وهي انه يعني بما ان احنا كده في قاعدة بنات، دايما في صفات معينة تحسي البنات بتتوصم بيها او بتتصف بيها وسط المجتمعات، واعتقد واحدة منها هي الحساسية، فكتير بنقول هي البنات حساسة. فيعني عايزة افكر اكتر، هل فعلا دي صفة ممكن تكون متأصلة في الاناث اكتر من الذكور ولا؟
0: حلو قوي السؤال ده. بصي انا من واقع اللي انا بشوفه انه في شباب عندها الحساسية دي عالية او حساسة، وفي بنات برضو حساسة. مش قادرة اقول انه البنات اكثر حساسية، لكن يمكن البنات واخدة سمعة ان هي اكثر حساسية لانه شوية معروفين بانه عاطفتهم شغالة طول الوقت، بيتواصلوا بالمشاعر اكثر، عندهم حدس كده يلقطوا بيه الامور. فتعرفنا شوية ان احنا كائنات حساسة، ودي حاجة على فكرة لو حتى طلعت كوصم للبنات او صفة على البنات مش حاجة تعيب، لكن هي الفكرة ان انا افهم الاول يعني ايه شخصية حساسة، وانه ما تقتصرش على البنات بس، في شخصيات شباب بتكون حساسة جدا جدا على فكرة. اعرف النوع ده برضو من الناس عندهم حساسية شديدة في ردود افعالهم واستقبالهم للامور. طيب اعتقد معانا حسام. ازيك يا حسام؟
2: الحمد لله بخير والله، اخباركم ايه؟
0: ايه الاخبار انت؟
2: والله كله زي الفل الحمد لله.
0: احنا مبسوطين جدا جدا ان انت منورنا في قعدة بنات، حلو ان ناخد رأي شاب. طيب احنا النهاردة بنتكلم في موضوع عايزين رأيك فيه يا حسام. احنا بنحكي عن الشخصيات الحساسة، هل البنات في وجهة نظرك هي بس الشخصيات حساسة، ولا الصفة دي بينفع تكون موجودة في الشباب والبنات؟
2: لا، هي ممكن موجودة في الاثنين، لكن مش مستحبة اكتر في الشباب. يعني الشاب بيبقى بيستحمل اكتر شوية. يعني هو يعني ايه، هي جاية كلمة راجل من هنا اللي هو ايه، يعني ناشف شوية يستحمل كده، مش زي البنات مثلا ايه اقل كلمه ولا حاجه تبقى حساسه ليها او كده. بس انما مثلا هيبقى راجل وحساس، طب ازاي؟
0: بصوا انا عارفه ان ده صعب في مجتمعنا، لكن انا برضو قابلت ناس شباب وبنات عندهم الحساسيه دي عاليه، وشويه ممكن يبقى غصب عنهم.
2: هقول لك، هي مش وحشه ان مثلا حد عنده دم، لكن بتبقى بايخه في ان هو ايه لما تبقى زياده او اوفر شويه. يعني مثلا لو بهزر مع واحد صاحبي ولا حاجه واتقمص كده، في هزار شباب حاجه، في هزار شباب عن البنات يعني. بس فالبنات معذوره شويه، مع ان برضو الحساسيه في كل وقت مش حلوه. يعني حتى البنات اللي هي ايه مثلا اتنين اصحاب عادي والكلام ده، ممكن واحده تقول كلمه بدون قصد.
0: طب انت شايفهم ميزه ولا عيب؟
2: انا مش هقعد مع الاشخاص اللي هم كده. نعم،
0: طب ده انت شايف انه الاشخاص الحساسة الحساسية دي ميزة ولا عيب؟
2: لا بنسبة كبيرة عيب.
0: عيب انه او حاجة متعبة لو انه الشخصية دي حساسة.
2: اقول لك ليه؟ انت دلوقتي لان كل اللي حواليه هيبقى بيتعامل معاه برضو بنفس الحساسية او بحذر. فانا ما بحبش ان انا اقعد مع واحد صاحبي احاسب على كل كلمة بقولها عشان حاسس انها تطلع ايه، هيزعل منها ولا مش هيزعل، ولا تلاقيه مثلا زعل مع نفسه، اصل انت الاسبوع اللي فات قلت مش انا احنا صحاب بنهزر او بن ايه، طالما قبلنا ان احنا الاتنين نكون صحاب ماشي، فمعناها ان لازم نفترض لك حسن النية في اغلب الوقت. او ان انت مش قصدك تقل مني في حاجة، او ان انت مش قصدك يعني ان انت ايه يعني كل بصي اصل كل جملة هتتقال لو انا قعدت تحت مقياس تحتمل كم اوجه او كده هطلع لك فيها كل عيب. انت حتى لو بتقولي ازيك عارفه
0: لو انت كمان بتقولي صباح الخير
2: كانت بتتكي على السين على الثانيه اللي كانت قالت لي مع السلامه يا حبيبتي واتكت على السين. ايوه
0: اتكت على السين.
2: هو الحساسين نفس المبدا ده اللي هو ايه، انا هقول لك مع السلامه هتأولني ان انا قلتها بصيغه
0: خطر قوي.
2: هي اغلب الناس
0: طب دي حساسية ولا الشخص ده اللي بتاعت لي على السين ده بيبقى عنده مشكلة تانية؟ بس هي احنا بنفهم ان هو حساس.
2: طيب انا لو قاعد مع شخص حساس تمام، انا متكربك ان انا مش مبسوط ان انا في كل قاعدة، لان هو اول حاجة هي ايه كل جملة هتتقال هتبقى حملة يعني صح او غلط، انا هقعد ابرر ليه يعني عارفه، هتبقى القعده كلها تبرير انا غلطت في ايه او انا مش قصدي او انا يا عم في ايه، انا حابب نقعد مع ناس نقعد نهزر ونضحك والكلام ده. يعني انا شخصيتي كده، انا مثلا بحب الهزار كتير او احب كل واحد ده هيجي يقول لي لا اصل انت كده بتقل مني او انت بتعملني لا يا باشا، يبقى صحبتك ممكن نفسها ما تلزمنيش. انا في اصحاب مثلا مع بعض بنهزر جامد، حتى لو في عمل حاجه اوفر شويه فانا بنبهه خلاص يا عم خد بالك يا عم من الموضوع ده، انت مش واخد بالك انك عملت ايه، اه معلش طب ما خدتش بالي وبتاع، بس ما باخدهاش بزعل اللي هي ايه عنصر
0: ده قصد وده عمل وده سوى
2: وعمل حوار ده كلها متكربكه بسبب كلام فاضي، بسبب يعني جمله اتقالت عفويه جدا.
0: طب انت بتعمل ايه في الوقت ده؟
2: حاليا؟
0: لا مش حاليا، بتعمل ايه لما بتقابل شخصية كده؟ يعني لما بتتعامل مع حد عنده الحساسية الزيادة كده في شخصيته بتتعامل
2: ايه؟ عن نفسي بحاول ابعد عنه، او ما يبقى السلام سلام وخلاص، لو مش عايز تكسره طب السلام عليكم وعليكم السلام. وما بقبلش منه كلمة حتى هزار، او لان انا هبقى قاطع شبه قاطع معاه، لانك انت مش هتقبل هزاري يبقى مش هقبل هزارك.
1: عايزه اسالك سؤال تاني يا حسام.
2: انا ايه؟
1: انا بس عايزه ادي تفرقه كده صغيره ممكن تخلينا نفكر بشكل مختلف. اعتقد مش الشخص الحساس هو مش بالضروره شخص قماص، يعني اعتقد في فرق شويه ما بين الاثنين. يعني طبعا الموضوع صعب ان انا اكون شخص حساس ومتقمصش على كل حاجة، دي عايزة درجة من الوعي، ولكن ما ظنش ان كل الناس الحساسة هي ناس ينفع اقول عليهم ناس قماصة. اعتقد ان دول صفتين مختلفتين عن بعض، ولا ايه رأيك؟
2: ماشي متفق معاكي ماشي. يعني مثلا في اشخاص احنا اصحاب مثلا او اتعرفنا ماشي بهزر في اللي هو ايه عارفة انت ما تهزر مع حد ايه، انت مش معاك ايفون ده انت كحيان وبتاع والكلام ده، ده باين انها هزار ولا باين انها ان انا بقل من اللي قدامي مثلا؟
1: هزار
2: ومتاخده وده بالطبع، او انت عارف ان الشخصيه ده بنهزر مثلا كده، ولما قال لي ده يا عم ده انت مش عارف ايه كلام عادي يعني كده، انا خدته بصدر رحب وبتاع وضحكنا، تكتشف بعدها ان لا ده هو ايه حاسس ان انت يعني بتقل منه شويه ولا حاجه.
1: بس برضو
2: هنا هنا الحساسية يعني... هنا الحساسية بتبقى برضو... أوفر شوية.
1: صح متفقة معاك، بس هنا يمكن برضو عايزة أفكر في نقطة تانية، وهي أنه ساعات

0: عشان اجيب ايفون، مش عارفة اجيبه مثلا. ففي حاجة معينة الهزار العادي فيها انا حساسة اكتر من الباقي.
1: طيب
0: حد
1: كلام
0: مثلا
1: صح ماشي، بس في جزئية صغيرة، الجزئية الصغيرة اللي هي حتة التنمر، في فرق بين التنمر والهزار.
0: صح،
1: يعني انا مش بتنمر عليك عشان انا مثلا ايه، وبعدين الشخص مثلا انا اللي هو اللي انا هزر معاه مثلا في موضوع زي الايفون ده مثلا.

0: مش هيكون شخص انا عارف ان مستواه المادي قليل ده، لا لا، اللي مع اللي اعرف ان هو يشتري 5 ايفون بس اندرويد مثلا احلى. فايه اظن انا مش اسمه ايه ده، مش ستيف جوبز هدافع عن الايفون يعني، فبس عشان انت مش عارف تستسمش، مش عارف كامكانيات 5 عادي، بس هو حابب الاندرويد. فالتريقه في حاجه، في قناعات انت مقتنعه ان سي مثلا العوضي ده ان هو عالم وبتاع، وانا مقتنع ان هو مش يعني ايه الناس، هل ده يستاهل ان احنا مثلا نزعل؟ انت كله واحد ليه قناعاته، حتى لو انا بتريق عليه بتريق على اللي بيستخدموا نظام الطيبات ده، بس شخصيه انا ممكن اقعد اتريق عليه اقول لك يا عم انت دماغك تعبان، يا عم انت مصدق الكلام ده؟ وممكن ابقى مقتنع بالكلام اقول له لا، اللي ما بيعملش النظام ده ده متغير، ده متغمي، ده رايح في حته تانيه، سواء رايي صح او غلط. فهو داير في موضوع الهزار، مش في موضوع ان انا بقلل منك كشخص عشان انت ما بتعملش افكاري.
1: يعني انت هنا بتشاور على نقطة مهمة قوي قوي، وهي انه

ليه بقى؟ اولا خلينا نقول مميزات انه اكون شخص حساس. شخص حساس يعني انا حد عندي احساس بالاحداث اللي حواليا، بالاشخاص اللي حواليا، بحس بيهم، حساس تجاههم، بلقط اللي تعبان واللي مخنوق واللي عنده ظروف واهتم بيهم واسأل عليهم.

0: هل عندك فكرة مشروع رائعة؟ احصل على اسم الدومين المثالي الذي يكمل
1: يكبر مميزاته ويعالج عيوبه. فدي أول حتة يا سندي احنا محتاجين نكون فاهمينها ومدركينها عشان خاطر نقدر نطور نفسنا. خدي بالك، أنا كل نوع شخصية برضو بينفع تطور نفسها أحسن. يعني أفتكر إنه في تيست كده عملته بيعرفني مميزات شخصيتي وعيوب شخصيتي. بعد ما فرحت قوي بالمميزات، شفت شوية عيوب وقلت يا نهار أبيض.

ويعني مش هنقدر نكون بنعلن عن المفاجأة دي دلوقتي، ولكن يعني الخبر الحلو اللي اقدر اقوله من دلوقتي هو ان احنا كلنا هنتقابل مع بعض، هنتجمع مع بعض، كل اصدقاء ومستمعين ومذيعين الراديو.

بس خلونا دلوقتي يعني نطلع فاصل كده وما تروحوش في اي حتة، خليكم معانا لغاية الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

0: ورجعنا ليكم تاني بعد الفصل، ولسه مكملين معاكم ساندي وكوكي في قعدة بنات لغاية الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. ويعني عايزة كده اقول من تاني الاعلان اللي انا قلته قبل الفصل عشان لو حد ما كانش سمعنا، او عشان حتى لو سمعتونا يعني ايه تتحمسوا كده معنا. يعني احنا عندنا كده قريبا هيبقى فيه مفاجأة، و المفاجأة دي هنتقابل فيها كلنا، كل مستمعين وأعضاء ومذيعين راديو صوتك في كل مكان وفي كل حتة، هيبقى لينا لقاء. إزاي هيتعمل اللقاء ده؟ إحنا لسه مش هنعلن عن ده دلوقتي، بس خليكم متحمسين، خليكم مترقبين ومستنيين كده المعاد اللي إحنا هنتقابل فيه كلنا مع بعض. ويعني أنا عن نفسي متحمسة قوي قوي بصراحة، و يعني خليكم كده منتظرين. يعني عايزة نرجع تاني كده للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل. ويا كوكي عايزة افكر معاكي كده، انه هل الحساسية دي اقدر اشوف حد معين اقول اه لا ده كده حساس كده مش حساس، ولا ينفع الحساسية تكون درجات مختلفة؟ هل اي حد حساس، اي اتنين، يعني لو انا شخصية حساسة وانتي شخصية حساسة، هل احنا الاتنين حساسين بنفس الدرجة، ولا احنا في اشكال مختلفة من الحساسية؟
1: بص، هي المشكلة مش في الشخصية الحساسة قوي على قد ما انا عندي درجة من الوعي اني ما ضايقش اللي قدام. عارفة جوه كل حد كده، انا متأكدة من جوه سنسور، عارفة حساس كده بيلقط اللي قدامه. الشخص ده هيستحمل اي نوع من الكلام واي نوع من الهزار واي نوع من التواصل. فاحنا بنلقط على فكرة، احنا بناخد بالنا، لكن اوقات بيبقى الموضوع مش على هوانا، يعني اللي هو انا مش هبذل مجهود مع الشخصية دي عشان الشخصية دي بتفهم الكلام غلط والشخصية دي معرفش ايه، فبقرر انه اكبر دماغي او بقرر اني ابعد او بقرر اني مش عارفة اعمل ايه. فاحنا بشر ومختلفين تماما وشخصياتنا مختلفة، وكل حد له طابع شخصية مختلف. هي الفكرة ان انا ازاي اتعامل مع كل حد انا بتعامل معاه او بقابله في الحياة، وبرضو ليا الحق اني احدد المساحة اللي اتعامل بيها. يعني انا ما ينفعش ابقى منزعج من شخصية ما وانا فاتح الحدود على البحر كده وسايب الشخصية دي تضايقني طول الوقت. انا نافع اعلن حدودي بشكل واضح، لكن نافع برضو اعرف اتعامل. لو انا اضطريت اتعامل في تيم شغل من ضمنهم شخصية حساسة، هتقول لي ده شغل ومش عارف ايه، ماشي. السنسور بقى يقول لي اتعامل ازاي؟ هل انا المفروض عشان الشخص ده حساس ادهسه، ادوس على وشه عشان هو حساس خلاص ده ذنبه هو؟ السنسور يقول لي ايه الطريقة اللي اتعامل بيها؟ انا عارفه ده مش منطقي شويه في مجال الشغل، لكن انا بدي مثال. في ناس ما زالت عندها انسانيه وما زالت بتراعي وما زالت بتحاول انه ما تدوسش على اللي قدامها للاخر وتحس وتشجع، ويمكن يكونوا اقليه لكن موجودين. ويعني عايزه اشجع كل حد حتى لو في مجال شغل، خلي عندنا انسانيه مع بعض حتى لو مش ده اللي بيتعامل بيه معايا. يعني نافع اكون ما بضغطش اللي حواليا زي ما انا بضغط، مش بتكلم على مستوى الشغل والتاسكات لا خليك عادي مسؤول في اللي بتعمله، مع وضع في الاعتبار الانسانيه في التعامل، مش عشان بني ادم ما بيعرفش يقول لا ففرومه. الحساسين ما بيعرفوش يقولوا لا في الغالب برضو على فكره. فالقصة مش اللي قدامي قد ايه حساس، لكن القصة بمعرفتي بنفسي ومدى احتمالي، فانا هوسع للي قدامي مساحة قد ايه، وانه انا ابقى عارفة اتعامل مع الشخصيات المختلفة. الحساس والغضوب والعصبي واللي مش عارفة ايه، دي مهارة مش سهلة لكن بنتدرب، لانه احنا مش هنقفل على نفسنا طول الوقت ونعيش لوحدنا، احنا بنحتاج نتعامل مع ده وده وده وكله. فيا ساندي، مش عارفة هل انا كده برضو جاوبتك على الحتة دي؟
0: يس، انا كده مجمعة اكتر اللي انت بتقوليه. بس عماله افكر انه يعني احنا دلوقتي عمالين نفكر لو انا الناس اللي حواليا ناس حساسه، لو انا في الشغل بقابل ناس عندها حساسيه معينه، لو انا بتعامل مش عارفه فين، بس لو انا الشخص الحساس، يعني لو انا الشخص اللي جالي تعليقات مختلفه عن انه يا ساندي على فكره انت شخصيه حساسه شويه، او ان انت بتستقبلي الامور بحساسيه بعض الشيء.
1: يعني هل تفتكري كده انا بحل لما اجي اقول للحساس في وشه انت حساس؟ انا ضايقته على فكره، على فكره انا اعرف شخصيات حساسه بتضايق من كده. فاوقات كتير احنا بدل ما نقول نوضح للي قدامنا انه انا مش قصدي كده، انت بس وصل لك كده، باجي اقول لا لان انت حساسه انت ترجمتيها كده، اللي هو يعني غلطتك. مع انه ده بيحصل مع في مواقف كتير جدا، ممكن يبقى انا بفهم حاجه حتى لو الشخصيه مش حساسه، واللي قدامي بيترجمها حاجه تانية او بستقبلها بشكل مختلف، فانا نافع اوضح انا ليه باجي اقول له ما اصل انت اللي شخص حساس، انت اللي فهمتها كده. هو هي دي نقطه الانسانيه اللي انا بقول لك عليها، انه انا ما ينفعش اقول قدامي زعل عشان انت حساس. لا يا جماعه ما ينفعش نعمل كده. ينفع نقول معلش انا يمكن ضايقتك وانا مش قصدي، فحقك عليا لو انت اتضايقت، لكن اللي اقصده كذا كذا كذا. دي الطريقه اللي فيها انسانيه، ايا إن كان بقى الشخص الحساس ده بتعامل معاه فين، لكن ما سيبش اللي قدامي يسلبني برضه ويفضل يستهلكني، فاهمه؟ فممكن اللي قدامي يقعد يقول لي اصل عملت ورحت وجيت، وانا اقعد افسر واقرر واشرح. فانا بوضح قصدي وحسن نيتي، وبعتذر لو انا في حاجه ضايقتك فيها، بعد كده مش بتاعتي الصراحة، عشان برضو أكون يعني عادلة في المواقف. أكتر من كده يبقى استهلاك ليا والطاقتي، وأنا مش مطالب مني. يعني اعمل الخطوة أو الخطوتين أو حتى العشرة اللي أنت قادر تعملهم، لكن لو طول الوقت مدادية مدادية مدادية، عارفة يعني إيه مدادية؟ يعني اللي هو أنا بدلع اللي قدامي زيادة، عامل زي الطفل اللي كل ما يعيط ادي له هو عايزه، كل ما يزن ادي له هو عايزه. فلو اللي قدامي كل شويه بقعد اطبطب وحايل وادلع فيه علشان يقوم بشغله، لا، في خط فاصل ما بين ده وده. الانسانيه بتراعي شعور الاخر، لكن ما تخلينيش اخلي الاخر يتهاون في المسؤوليات اللي بيقوم بيها. فانا بعتذر عن الحاجه وبوضح حسن النيه ووضح الفهم المظبوط، لكن انا مش مضطر اقعد ابرر ومش مضطر اقعد ادادي او اقول حصل وسوى واشرح وفسر وهكذا. فدي النقطه اللي انا عايزه اوضحها جدا جدا يا ساندي في الحته دي، عشان نبقى قادرين ناخد بالنا منها. فقولي لي يعني انت برضو شايفه الحته دي ازاي؟
0: يعني انا متفقه مع كل اللي انت قلتيه، وعايزه كده اشاور على نقطه. انا عارفه الجمله بتاعت انه المشاعر لا تناقش، يعني فعلا ما ينفعش اروح لحد حساس وانا اشوف مشاعره، وانت ليه حسيت بالحاجه الفلانيه؟ يعني المشاعر هو حس بكده، فانا اللي عليا ان انا اكسبت واقبل الشعور اللي هو حس بيه، ولكن ده مش معناه انه هو يحس اللي هو يعني يترجم الامور على مزاجه. يعني في حاجات ينفع نتناقش فيها، زي انه انا دلوقتي انا وكوكي عملت حاجه معينه فانا اتضايقت، فما ينفعش كوكي تيجي تقول لي على فكره يا ساندي اللي انا عملته ده ما يضايقش، انت مش المفروض تتضايقي. لكن المفروض كوكي تيجي تسالني هو يا ساندي هو انت اتضايقتي ليه من الموقف ده، فانا اقول لك انا اتضايقت لانه انا الموقف ده انا ترجمته انه كذا كذا كذا، وده وصل لي احساس ان انت قصده ترخمي، قصده تتريقي على شعري مثلا. فانت هنا مش هتناقشيني في دي حاجه تضايق ولا لا، انت هتناقشيني في هل ده الموقف فعلا ولا لا، انت هتناقشيني في الفكره اللي ورا الشعور، لانه كل شعور هو وراه فكره. الافكار دي ينفع نتناقش فيها، ينفع نتناقش في انه هو انت كان قصدك ايه من الموقف، هو انت فعلا كنت تقصدي الحاجه الفلانيه، طب هي ليه الحاجه الفلانيه دي ما تترجمش بشكل مختلف، ليه الحاجة الفلانية دي انا كان قصدي اقول حاجة حلوة مش حاجة وحشة. فدي حاجة ينفع نتناقش فيها، فما ما خدش حجة انه اللي قدامي شخص حساس فلا او ما اعتذر له وخلاص لا انا ينفع اشرح وانا ايه قصدي، ينفع نتناقش في الافكار، بس ما ينفعش اروح للحساس واقول له انت بتتضايق من حاجات ملهاش لازمه، مش المفروض تضايقك. هي ضايقته يعني، انا مش المفروض اتناقش في هذه الضايق ولا لا، لان هو اوريدي اتضايق منها. فمش بالضروره اللي يضايقني لازم يضايق غيري، ومش بالضروره اللي انا شايفاه ما يضايقش غيري. ممكن حاجه بقى انا شايفاها تافهه بس غيري تضايقه فعلا، وده ما يقولش ان هو بيتضايق من حاجه المفروض ما يتضايقش منها. لا انا محتاجه اقبل المشاعر بتاعت الشخص اللي قدامي. يعني مش عارفه انت رايك ايه برضو، هل شايفه ان دي نقطه عمليه ان انا اتناقش في الافكار، ولا شايفه انه لا خلاص ما ناقشش حاجه؟
1: بص انا مش هتناقش هو زعل ليه، بس ممكن افهم اللي قدامي ايه اللي زعل. يعني لو ساندي ما بتحبش انه حد يجي ياخد حاجه من على مكتبها ويمشي بدون اذنها وهي اتضايقت، فاجي اقول لها يا ساندي هو انت ايه اللي ضايقك؟ هتقولي كذا كذا كذا. اقول لها طيب معلش انا بعتذر لك، هو انا مش هعمل ده تاني طالما ازعجك. لكن لو دخلت انا بالنسبه لي يعني في حته هو ايه اللي ضايق ان انا اخد حاجه من على مكتبك، انا ممكن اوضح الحسن النيه. يعني اقدر اقول لها سوري يا ساندي انا اتزنقت في ورقه، وكان مكتبك فعلا اقرب مكتب ليا، فانا خدت من عليه الورقه دي، فانا هاخد بالي الوقت الجاي مش هلعب او مش هاجي تاني عند مكتبي. لكن لو في حاجات هي اوريدي بتضايق، لو في حاجات هي بتزعل، فانا ما ينفعش اقول لها الحاجه دي هي دي بتزعلك، فاهماني؟ يعني حاسه انه هتقول لك ايه بتزعلني يا بقى، ما فيش شرح ما فيش حاجه. لكن ممكن لو العلاقات قريبه نتفاوض، يعني انه نتفاوض يعني نوصل لارضيه مشتركه. يعني مثلا عندي واحدة صاحبة بتتضايق قوي لما ما بردش على مسجاتها، وهي حساسة تجاه الحتة دي، فممكن اقول لها انه انا بس وقتي مضغوط، اقدر اكون بكلمك الساعة كذا. بوضح، مش هقول لها انت ليه بتتضايقي، يمكن ده بيوصل لها عدم اهتمام، بس انا مش هقدر ارد طول الوقت، معلش انا عندي الساعة الفلانية من كذا لكذا انا ده اللي متاح فيه، فنقدر نتكلم في الوقت ده. فلما انه انا جيت عليها وانا جيت على نفسي واحترمت انه احساس انه هي بتحس بالرفض او بيوصل لها اهمال لما ما بردش عليها، بوضح ان انا مش متاحه طول الوقت، انا متاحه نتكلم الساعه كذا كذا. اللي قدامي تقبل اوكي، اللي قدامي حس انه عايزني طول الوقت ايوه مش اوكي. انا هنا ببقى عملت اللي علي، معلش انا ظروفي كذا، مناسبك تمام مش مناسبك انا مش هقدر ابذل مجهود اكتر من كده. الفكره واصله؟
0: الفكره واصله. ويعني فعلا حته انه يبقى في حدود واضحه دي في رايي حته مهمه جدا. يعني اوقات احنا بنضحي بحاجات كتيره قوي لاجل راحه اللي حوالينا لحسن يتضايقوا. فانا عارفه ان في شخص معين بيتضايق بسرعه، فانا كاني هيتخطى حدوده معايا في اني اعمل حاجات مش المفروض اعملها عشان ما يتضايقش. فلا، في اوقات اتس اوكي انه اللي قدامي يتضايق، لانه انا خلاص انا حدودي لغايه هنا. فازاي الحدود دي نقطه مهمه قوي قوي، مش المفروض وانا بحاول اراعي اللي قدامي ان انا اكسر حدودي.
1: مظبوط، طبعا لازم اكون بعمل كده.
0: انا بس يعني في فكرة تاني كده عايزة نفكر فيها. انا في رأيي انه كل اللي احنا بنقوله لغاية دلوقتي ليه علاقة بهو انا هتعامل مع اللي حواليا ازاي. يعني لو انا حواليا ناس حساسة هتعامل معاهم ازاي، بس انا عايزة نفكر اكتر لو انا الشخص الحساس اعمل ايه.
1: حلو قوي الجزء ده. بصي، الشخص الحساس مش هيتحول يبقى شخص ما عندوش دم، سوري. لكن هو محتاج يدرك الاول انه عنده حساسيه، يعني هو حساس. لانه في ناس بتقول لك انه اللي هو انا ده يعني مش شايفه العيوب زي ما اتكلمنا ورا الشخصيه الحساسه، فشايفه انه دي انا والناس كلها وحشه وكل اللي حواليا وحشين واشرار، عارفه انت الاحساس ده. فانا محتاجه ادرك الاول انه انا في حاجه فيا هي اللي فيها نقط ضعف في شخصيتي، الا وهي انه انا حد حساس، انا باخد الامور على اعصابي، انا بتضايق، انا بتقمص بسرعه، انا مش عارفه ايه، محتاجه ادرك ده. فبعد ما ادرك ده انا بعمل ايه؟ انا مع المواقف اللي بتضايقني انا محتاج الاول اعبر عن الحاجات لما تضايقني، دي اول حاجه. تاني حاجه انا بحتاج انه اقول لنفسي ده بشكل واضح. لما سين دخل مكان ومثلا ما بصليش وسلم على اللي جنبي، مش لازم يبقى صدمي على فكرة، يعني أنا محتاجة أقول لنفسي ممكن اللي قدامي اللي بيتعامل معايا ده مش قصدني، ده جايز كان مستعجل، أحط احتمالات. عارفة فكرة الأفكار اللي كنت بتكلمي عليها؟ هنا بقى أنا محتاجة أشتغل على الأفكار دي. جايز دخل على المكان علشان مستعجل، كان عايز ياخد حاجة من الفلان اللي جنبي، جايز ما خدش باله مني، جايز كان مش مركز. يعني بحط بدايل في الأفكار، فلما أحط بدايل في الأفكار ده بيخليني أهدى، مش إنه فلان ده هو مش شايفني، هو مش مستعنيني، يعني هو مش عارفة إيه. أو مثلا تلاقي حد مثلا، عارفة لما يبقى في قاعدة وفلان أو في حد يدخل على القاعدة دي، على مجموعة الناس القاعدة يعني، الناس تسكت، اقول لك يبقى بيتكلموا على، جبت منين الاستنتاج ده؟ بسبب الحساسيه المفرطه اللي عندك. اتوقعت ان الناس دي تتكلم عليك، لكن ممكن الناس دي سكتت، جايز بيحكوا سر ما بينهم وحقهم، ما انت ما تعرفوش، جايز اي سبب تاني في الحياه. فليه انا احط نفسي في موضع انه انا مصدر اهتمام كل الاشخاص اللي حواليا؟ ممكن ما يبقاش واخدين بالهم منك اصلا، سوري ان انا بقول كده. يعني انا في مره كنت داخله مكان وبعدين خبطت في حد اعرفه، وكنت مستعجل عايزه احاسب على حاجه هشتريها وهمشي، فلانه مستعجله قلت هاي ازيك ورحت ماشي، ولقيت فلان ده بيبعت لي وانت زعلانه مني في حاجه؟ اصل انت لما شفتيني ما وقفتيش تسلمي عليا كويس وتحكي معايا وزي ما انت يعني بتعملي كده دايما. ايه ده خالص، انا اصلا مركزتش ان انا ما عملتش كده، يعني انا كل اللي كان جوايا انه بسرعه عايزه اشتري حاجه وامشي، وكنت مستعجله جدا. فلا مش زعلانه منك في حاجه، ومش قصده خالص ان انا اعمل كده، فحقك عليا لو ده وصل لك، لكن انا ما كانش جوايا خالص. فده ده بقى الحته اللي محتاجين ندركها، انه انا مش محور اهتمام اللي قدامي طول الوقت اصلا، يعني انا مش هدف ان اللي قدامي يبقى مش شايفني، مضايقني، مش عين ان احط بقى للاخر الكوز بقى افتحي براحتك. فانا مش محور الاهتمام طول الوقت عند الناس، ومش محور اهتمام الكون علشان اللي عدى واللي بصلي واللي قال لي واللي رمز لي واللي ما شافنيش واللي ده كلام مرهق قوي. فانا احتاج افكر نفسي بده طول الوقت، فلان عمل كده يمكن ما خدش باله، يمكن ما كانش شايفني، يمكن مستعجل، يمكن عنده ظروف، يمكن جاي من ضغط، يمكن وراه حاجات، يمكن مليون سبب. انا ليه بقى بقف عند الحته دي وما بتحتحش؟ اصل هم وحشين، فبالتالي العالم حواليا اشرار، فبالتالي انا هبقى خايف من كل الناس. لا لا، انا محتاج اصحح الافكار دي جوايا. هل ده بيخليني اتحول؟ لا، ده بيخليني اتحسن، ما بيخلينيش ابقى شخصية خلاص بقى جامد جدا وما بتأثرش، لا، لكن انا بوجه شخصيتي، انا بوجه سلوكي، انا بوجه ردود افعالي مع المواقف، انا ما بسيبش الحياة تسوقني. هل ده واضح يا سندي؟
2: واضح. وعمالة أفكر كده إنه إزاي اللحظة اللي أبدأ أحس فيها إن أنا ضحية، اللحظة دي كأنها يعني إيه، أقول لنفسي إن أنا في حتة بعيدة قوي، أو إن أنا عندي مشكلة كبيرة قوي. اللحظة اللي أبدأ أشوف نفسي فيها أنا ضحية من كل الناس، دي اللحظة اللي محتاج يعني أشعر فيها إن أنا في خطر، أنا محتاجة أراجع أفكاري، محتاجة أراجع علاقاتي. ولو ده يقول لنا حاجة، فده يقول لنا برضو انه العلاقات حاجة معقدة جدا. يعني ازاي ممكن انت تعملي حاجة وانت عندك قصد معين، انا ترجمها بشكل مختلف خالص، والترجمة المختلف خالص تخليني استقبل بشكل تاني، لان انت عندك حاجة معينة جواكي منها بتعملي، انا عندي حاجة تانية بستقبل من خلالها، وانه قد ايه احنا مختلفين عن بعض، ازاي نفس الموقف ممكن يبعت اشارات مختلفة لكل حد فينا. فعني ده يقول لنا قد ايه العلاقات معقدة وقد ايه العلاقات محتاجة مننا وعي. فمهم ان انا اكون واعي لنفسي ولقد ايه انا عندي متانة نفسية، وواعي وعندي تمييز للناس اللي حواليا. يعني احنا كده خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا يعني، وانا بختم كده عايزة اشكرك يا كوكي، وعايزة اشكر كمان كل عايزة اشكر كمان كل المستمعين، عايزة اشكر كمان حسام لمشاركته معنا، ويعني نحب كده دايما نسمع مشاركاتكم وارائكم، ويعني خليكم دايما كده يعني ايه بتشاركونا، ودي حاجة فعلا فعلا مميزة بالنسبة لنا. شكرا كمان للكنترول على الاغاني كده اللي كانت حلوة على مدار الحلقة. نشوفكم في حلقة جديدة من قعدة بنات كل يوم اربع الساعة 11:30 بعد منتصف الليل. نسيبكم مع الاغاني، تصبحوا على خير.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض اصلي يعني بفهم في البحور.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة؟ تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هما مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده هنقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت، هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: عليا وناس رخيص.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
2: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حاط

0: ايدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
1: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم، خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: أكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق فكسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلغبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقه فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه. في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغايه، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها، وناس اكتر الوقت في حاله صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكله.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غاليه قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: أحتمل كل شيء بفرح؟
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
1: رغم أنه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظه وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي. يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين. كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
2: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
1: اوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
2: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني، انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامانكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: كلامي. لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء مستني حضرتك تقع فيه بكل أريحية.

0: بس.
1: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي

0: حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.